الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والنعم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته لعلكم تشكرون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Akhirnya marilah kita berdoa dan berharap doa kita dikabul oleh Allah dan Rasul-Nya. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Ghaffar ya Tawwab, ya Latif ya Latif ya Latif, ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, ya Mujibat Sa'ilina dan Jalalil Ikram ya dan Jalalil Ikram. Allahumma akhiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma inna na'udhu bika min qalbi la yakhsha wa min du'a la yusma wa min nafsi la nasba wa min ilmi la yakhfa wa na'udhu bika min ha'ulai arba. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولرحمنا كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد يا الله. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا الله. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. واعف عنا.

0: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فليؤتكم ويهديكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح كرقامت الصلاة كرقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا وانتظروا يرسلنا نبتان سب بسياء قصم جميع سيكون على الإيمان بالجماعة صلاة جامعة رحمه الله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله كل شيء قدير.

0: فاجروا سبحان الله بكرة واسلا. لا إله إلا الله ولا شريك لا له الحمد في يومك ولا كل شيء كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا رحمن الرحيم يا غفور يا غفور يا تواب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا مجيب السائلين يا ذا الجلال والكرم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب ربنا كل لنا ولنا كما ربنا كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا رب يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد يا الله. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا الله. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.